شهو كاين تقال راه شهو بيتشاي ساهون كمونيل راه انتقال شنو ميتشي كان ليش بيج ليش ايميلي ليش ماريلي اسميرالدا راه مباري البارايسو شنو لي لقلة هنا لقينا غاك إريتانا ساسا ليجول ساهون كمونيل وكان أحكينا غاك إشنو متهينا سيلا ليجول إرمانو روسيندو تسألام ران بنسلفانيا ران تقانا شبات هون لي بيج لقين لينا بجانجري ران ماريسيل دا تشوك رش قطاب جغا هون لا بيج لينا شتيجي هو كاين بياني خيسوس وكان أحكي تقال ران Hermana Carmelina, para no espacha li pich la historia de Senaú. O canacho hoquén sacas gatao chica la pich hermana tojara en finca El Cerrito. También queremos saludar hermano Ubaldo Morales, que de barrio Ixobel, pero ahora se encuentra haciendo un viaje con la familia. Saludos hermano Ubaldo Morales. Que va rumbo a Río Hondo. Bendiciones para la familia que se encuentran ya de camino. Así que hermanos, bendiciones. También ya encontramos sus alabanzas para que todos podamos cantar juntos. Maricelda Choc viene Jesús. Arashkeba Seila Lachol hermano Rosendo Salamaran Pensilvania. Chirishaan la historia de Senaú. Chirishaan de arriba viene lo bueno. Okanachihokino Goshichi Rapinkil y Logla Beach. Arashkeba Seila Lachol hermano Rosendo. Okanakizakalish Gemima Betsabet. Okan aquí la hermana Aranzaka Dios yo septe sin querer chiruli lo la cutanca in.